0: فمسكون كما كيلات كلا كان كاس كيلو اكيبان حرم تاوي سابمانيتا كي كيشا الوطان يتونا كامبي ما يكو تيمكو تاسين كنكتن همنا كوا عرم تاتاب خلاك تاكسن اكسن ما يتونا كامبي تيك تاب تاس هيك تاب تاين بچان كنكتن وكيلات كلا كانك كيشا الوطان هي سر تاسيس كرك بچاتن ما يمتنا كام كيشور فقط انيتا كي وكا هو كام فقاس بانسانياني هجل لكي بانتاقي ميني لوسا كيشورو باتون كيم سورو كيبانا سبتمبر باسيتا مركا تشيريناك يتونا كاها ما يموت كاسكي وكم بيوا هيك تاب تنيان هنك اكي بوني كتيرا كاسي تونا ابتات نيا بونسو يبخراكي كورسبونسالش بنا كاو خانيشا وبنا كروس كماتا حلال تاراكيان خلات كلا كما يما يتونا كاو كما حاو تخسكراكي وكم بيو كماتا جي كانست انيا تاكيرا خانيشا وبنا كاسي تيان يبخراكي نو كما قليان تبخنيان وكما ها خلات كلا كانك سابا ميني تاكي سا ديوس اسكيو چورا بخاتم اسكينا كي هيچورو خا قمرت أبخانياني ورود خم رود خاما أسكين خم تقيقونا ساسكي جاسبان أساراكينياني ونكي بولوية ماركانخا أما يتدخن هما كيو كما كي تانيشا تقيقونا قد زياد خطانياني وقليان تبخانيان خلات بلاكا ما يكو تيمبي ديو ساسكي وچورا بخاتا
1: أكا يتاوينا كوا وقتايتا هيچورو
0: يتبنى كاستي ماي ماي اوهيلات كلا كناك غوبيرنو ناسيونال وكسانكرينا كوشا خنان جابخارا كي يب فبه كومنا كيوا ايني اجو كسانكرينا كو كماتي اتياني بخيبوليو ماركان ها 19.7% ايو كاوتونا كاكيو هيچامان ها 10 سلو كامبي ابناكات تساساوا ساساو يتي ابخارا كيلات كلا كناكام يخيتونا كامبي الكالديا دي لاباس كمسوا يرقي سراكيو هيچاخانيا وا Pusitunga pesca hanukaja, sohtatunga kimsa, millones de bolivianos de impacto siwa, ayukachis paya kamata diesel ukanakarakisir hatteja, ukatjam sasaus abjarakim. Confederación de choferes, para que hagamos hoy a preso para que haya ampliado, ayukampejais arapcheja nichauka tukate pinichajam toya para kiwa, repliegue siwa. A parque automotor lunes urujaniu panakaja irna kapchinitima paro de 24 horas cuarus mantapkas panukama. Abrogación, decreto supremo 5716 ukwa maipjara. Kianitas kichautikani, paro indefinido karus arapjaristapjewa. Ya que te bracam salanta que ponían girat que la cana que ya tuve una casti, utja que poní waxanuxana atete, ayuxangana caja basuros que patia tiene para que utju si virjata una caja, alzas irregulares a usará que transporte uxatogena ma 80%, ayuxa o pasaje na canir jatisio perjaniu kuna casta, autorización o casutjita irjata ñapata aquí se sawa, y a ti ani para kim. Ukampi ya tiene una cautje que pone 10 luxa toquita tata gobernador de La Paz. Kamsara quizás será que uchaja proyectos de infraestructura ukaraka hirjata poner a chispaya. Haya kamata chanina que hirjata ipana kaj 10 luxa taki kamsisa hasta un 30% será que uam. Ayu kamau ya tuve una cautje toque en hirat kuyakana kutjara que ukampirusa. Delegación regional que tiene acats parlas que están Bolivia, Marcana, Colombia, Perú, Brasil. Uxangrena caja papa. León 14, Perú, ma informe, hayuk luk tapjani siu, kun hats parlasktana, contaminación, mercurio, kajuti, amazonia, exotokenja, hayukatua, y atianipja, sapjiwa, ukampi, ukampi, akete, benakau, hilat, pila, kautjaskari, ukamaha, yate, benakampi, kalyan tapjani.